0: محمد وسلم تسليما واعلم كما لم تكن تعلم
1: وسل للحق من الحق المبين لخاد ما بان وما ليس يبين
2: علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينه ذاتي جالب النيران أو جالب الحارين والخسران لم ينهني ضرر نار الدنيا واقتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما

لم يبحني وغاد لي بقاه بالمن كرامتي كتاب من رفاني به إلى الجنان مصنفاني محا مماتا قنا النفوسا

0: بدلوني بدلو من موت نفسي وانهاني يدلو
1: ترسي أنا الموت بكاء الليل أبخاني الله لوجه الله كفاني الباخي ما مات سرمدا وكفى خالي يسر أحمدا نفهني ولم يدوني ولا يدوني كلين عليه أولا ترسي أن الأمراض والممات بقى واسمي من السماد هل يمني بخوده إليا البيت رافعا بي المرضيا لا شك
0: في كوني بالأمين بالكتاب والأمين لا شك في كوني بالأمين فيه وفي الكتاب والأمين ملك

0: تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له زائرا وباطنا وجاهرا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل وزيد الله تبارك وتعالى ببيت الزلاسة والزلازين والدمائر وأسد الملال أحلى بذلك لكن الله يزد بما أنزل إليك تهية من عند الله مباركة طيبة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم خائما بالخشي لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين إلا الله الإمام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس زائقة الموت ما توجه إليه بقدر عزمة ذاته بلا توجيه منهم إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى طوبى وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمين وإلا ويدخل في ما هما كاتب وآسل روفي مع جميع الكتب ولم تأتي إلى معني الذي يكون معهم فيه أي المريدين الصادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب في أمامه الله تبارك وتعالى مما لا يؤدي إلي بما لا يؤدي إلي المعروف ولا ويلازم ما لا يفاء إلى الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إيمائز كتب الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنة بعد أس الخط واقف من العقل المبين والله على ما نقول وكيل
1: لي قلت ما فاق به جيلاني عليه رضوان الذي أغلاني إلي قلت ما به أبو الحسن فاق بقمة نب الجد الحسن تممت لي بما به تيجاني فاق وكنت لي بالمرجاني إلي قلت ما زح زح أن يدرس سرت قديما مصطفى مثل أنس بر أني القدوس من كل درس وإن فيلقى جاء والسؤال نفحتني وقلت لي احسانا ورست فيه مكب النبي حسانا ورشتني تلك الامام مالك عليه الرضوان كريم السالك نزعني من الوراء باكي القديم علمه بانني تعالى اي الذي ليس يموت الخلق اني ابدا لست اموت دم حياتي من حياه الله الله تعالي الى جنان الله يقول لي كن فيكون ما اريد وليس يلحقني شيطان مريض يقود لي ولا يقرب مني الا لمن شئت باسم مني درجتي عند الاله انتفع وانني بلا حساب انتفع يوصل قدي من احبني الاله بخير كلوتي ويكفي كل ما اذا كتبت افتزاش الباقي واستبح الملائكه باقي بان لي من كل له الولايه كوني لكالك برايا ايه بان لي من كل له مقول ان وسيلتي هو رسول رام رسول الله من الهي كوني خادمه وعبد الله رفعني رافع فوق الكرمات بابتغاء بمر لم تجمع سبقت غيري الى الجنان مع النبي قريش ادناني ملكني دنيا واخرى سمد ما عنده لاختاره محمد يجيدني عند ملك المقتدر كل قليش كل التقين كل صعيد يا جلال يقتدر لا ضد الله وخادم رسول دنيا واخرى وحرمه وقيسول واشهد بكوني امام عبد الله خديم عبد الله يا الهي هاجت خسائري قلوب الانبياء مع الملائكه عند ربي الحاجه فسائد قلوبا انبياء مع الملائكه عند ربيا حاجه فسائد يقل كل من له سعاده وانقاذ الامل ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا اله الا الله ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا اله الا

0: نقول لا لا يا رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: Amar Doua Thiès international.
2: Oui.
1: Quoi à goût, y'a

هن علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والهتن اجهل بيوت مساجد التزيد تقربي لك وجنن المريض نسه جميع ما هويت والنهى ولرسول الله سالي بليان أجي وسلي أبدا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومحبيه ويوبي وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل بجاه قلوب جميع ما أراد هدمي مسيفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أهدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس أتوس اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فكني وليا وكني نسيرا يعني هم المولى ونهم النسير. اللهم إني أدرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توسع

النفس وأهل النار وقود الناس والحجارة عليا ملائكة إلى صنشدات لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسلم عليه السلام تسلمني.

صلاة تجهل بها أهل بدر معي في سفري وقدري، وسلم عليه وعلى آله وسبي كما خاتمتهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسبي وارض عنهم عموما وأن أهل بدر عزوزا وجعلهم جيراني ووفرتي في الدارين وابني بجائه ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكني وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وابني خير كل شيء.

بذكر أسمائهم مع ترد آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم

المسلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أن تقل البلايا وكرما يسوق

عجزني البهر الذي أمامي ربي بجاي المصطفى إمامي تهبت في الزل يوم مثل الأمس ففي

إلي فيهما البشر ولتكفني بأسى وكل شر إليك أشكو لا إله سواك فعني يكفي سرمدا هداك أنت الذي

وتابع المسبسة لأمري ولشغي الصدر ويسر أمري وسرد أن سمد لبشري ابن براء والتقدي بشري والتابع البشير من مزاجي وبيبس

والآل والسهب وكل مسلم والترد أنسيا في جميعها يا خير من لم يسر سميا وزيدا عن أهل حرف الطائي وأني

أم نائعا من وهدني بالأولى ولتميم من يواق سهدا وليتم من مغسى توردا بجايه وجايهم ووفقي وبي النوم بوداك أفقي وصو صلاة بسلام النبي وإن دوج عني فوخ الجنوب وارضى عني سهب

وأبني اليوم صفوت الخدم بأهل حرف الصاء واسكو قدمي والتدى أن ثابت مني أقرم وليكن في أبد بالكرم والتدى أن ثابت مني سلبا وسمدا سخلي فوق المطلب والتدى أن ثابت مني قالدي وجلي اليوم بفوز خالد والتدى أن ثابت مني أمري ولشغل الصدر

وسأب واستجب به سؤالي وليهب بأهل حرف الجيم سلامة من هي الرجيم واجر يلكس وأرسل لإياب بجابر ينسب للجد غياب هو ابن عبد الله ورد أنه وانسو جنابي أبدا وسن وأجبر الأرض

قارس من ثقاتبي ينسب وبل لبن أواتبي وارد أن القارس من لخزمة نمي وقلبي أقي أبقي جزمة وارد أن

ينسب وصفي عن المسمى ورد عن القارس من لأفج نمي يا من خرجوت مهرج ورد عن القارس من لأوسي نمي قبيلة هو من قيس ورد عن القارس

وسردا أن أبدا لقارسة ابن سراقة وكن للوارسة والترد أن قارسة من نقمان وليكن بجائهم يا رحمن والترد أن

أبداً سيدي وسرد أن أبداً لخالدي ابن بكير وجزئاً لوالدي وسرد لخالد ابن خيسي وزئني الحلم ورق كيسي.

سادةً وإسمةً يا كافي وسوردًا أكال كعبٍ ولدي زيدٍ وصحيح جسدي وخلدي وسوردًا أكال كعبٍ ولدي

وهمني وأيدي وسعدا علمني خيس المعبدي وانصرني العام ونصر خلدي وسعدا عنامي المعبدي ولد عباد وحي خسدي.

راتبي والأد أوف وبقائي طيبه وسعدا أكا إلى مقدادي والأد الأسود

يهني وأن يصغر كل ما لا يهني وصغر ناميا لمنذري ابن محمد وخير كسري وصغر ناميا لمنذري ابن خدامة وخلبي نويري وصغر ناميا لمنذري ولدي.

والترد الأكاشة التي نجا من الحساب والتحقق رجاء رجوت منك أن أكون في أدي في ذلك العدد دونك مدي وسور داءك إلى عتي والغام أبدي أفضل العتي والترد

ولابن حق هو عبد الله سقرنا يا ربي يا إلهي وليجد الجسد والتيمة حتى أجاور سبيل الصبا سيدنا محمد وسلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سقرنا ربي بلا تنائي والتطوي عني

هفرت خيرنا ونجني من مهبت وصول حبت الله إني حمري خيرنا وفيك توي الأمري وصول حبت الله من أبو حب منافي.

والترضى عن نجل إياس أمري والغامهم يا كريم أمري والترضى عن أمر لأوف النسبة وليها

خلت والأهل عني تفرخت لمن الذي عنه المد يخزي بكيدهم وزنوا زنونا وزنونا أخروا

سخبور وفي القلب من غلوان هما أكنه دنينا بي الناس صدور خبور لمولايا حمدي راديا عنه الساكرا.

أمامي وإني شاكر وفقير. أمار إلى ما والد والغلب تيب خريبا لدى الأداء وهو بصير رفيقي كتاب.

bil mati wa huwa bi taibatin wa inni lo jarun hunaka yasuru khatibu wa huwa al wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min rida usurur wa khatabtu fil bahri السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تاب لينفو أعونا وأنت بمريك صلاتي جدير فصل خالق رود الهدال ما بما أعوب به للبر أنت نزير فصل خالق تجيل أعوبي بمنيتي فساك على المولى الكريم مسلم على مع الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الجلي يا من نداه بور أخذني يا سفيه وسيلتي هنا وقد يوم سماء تمور وخذني من الفجار والبحر هانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر ذوي الإسلام بها جلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إلي أمور على خير خلق الله برا محمد سفيه الذي كل يقي وينير ما لا والأصحاب أزل عداما ذوي الزب عني كل من سيجور على كل صديقي غدوان ربهم كما خارنا في العار إن يسير على سيفك الفاروخ من ربهم رلا كبير كما قد سب وهو وسير ومنه لسي نورين أبقي رداه كما فأس بالنورين وهو صبور على والد سبتين أسنى ردا كما أباد الهدى بسيفي وهو سير على جملة الأصحاب غدوان ربهم كما جاد من جار بيس كفور بهم أرتجي من مالكي نصر هلا سيسرك بتسليسي عين تجور يسنونني وقتا ترابي لديما أسيرا لهم والقوم

وسار سيأتيني والهوى وإني لرب العرش جل أسير أسير إلى ذي البر والبهر هابدا ولست إلى الفجار حود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالأبل المتين مرتلا وبالحروة الأسخل التي هي نور بيسرت من ربي لربي معيدا وأولي النصارى والبور تمر هو الكنز والكبريت وسعد ليونا بيتا في نار هدى وزبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يدير على من بخجا أنا منهم منسرا صلاة تخينيس فايز أزير إني أخاتب النصارى تراب.

عليه سلام تسليم على ليا جملة الخلق سدوا اليوم في ياسي مجرمون لهم بكوني الدارين عبد الله خديمي عبديمي عبد الله مهد كل مسلم ومسلمة مهر كل مجرم ومجرم.

جالب النيران أو جالب الهارين والخسران لم ينهني دار نار الدنيا وقصني باقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيوهني وخادني بقاو بالمني كرامتي.

بيتي الموت نهم نفوسا كلها بفوت لم تلهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقايا صوتي موت الذين كابدوني بدل من نفسي ما نهاني جدل تزاني موتي بقاء الله أبقاني الله.

تروح ماذا نفعني ولا يدرني ولا يدرني علي كل أولا تسيني الأبعاد والممات بخواسمي من السمات هلمني بقودي إلي البيترا في أنبي المردية لا شك في كوني بالخمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تمين خادمة المناجات من خطياسة.

أيدي الهاتي دنا علي العلماء والأولياء من لا يسأل إخوتي وأولياء. قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام. هديتي مهجلة كل ملك كان مناسيا واساء الملك ما تواجها فسأل الله

فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khassido.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بكتال بي مانلين دي نويبو باق دي لن زيارة دي جيتال كي نويبو سرين مودو مونسي زوبي نيغا خامني موي كليفا جيتاي بي دي ندوكل بو باخ اتام دايرة بيغا خامني نيو ام taxaway at muné ñuy def cyant gi ren ñu tuddé ko soxna mam marem monsieur abdou khodous ñu leen ci ziar bu baax ñu leen sant di leen ci ndokkel bu baax itam ci ñaan yalla mbolém li ñu fi def ci ay jaamu yalla ak ay ñaan yalla nako yalla nongu té jottalé ci monsieur abdou khodous ak mbolém mbokam yam fa nekkal yépp rek ak borom dal mot. Ginaaw lolou dañu waxon ne nañ waxtan ci lu aji ci dimbalante ci walu islam at takaful ijtimaai fi islam te moy solidarité islamique l'islam nim gisse walu dimbalante ak jappalante ci bir société bi lolou moy thème bi insha Allah taala. Dimbalante nak buñ ko waxe moy nit ñi kenn ku ne maasé ci biir askan wi ci biir société bi kenn ku ne maasé sammu mbolem intérêt yi nga xamné mom la nit ñi am ak intérêt mo xam nit ñi ak société bi yépp rek ndax xam ngeen ne kenn ku ne ci biir nit ñi nit ñi am nga sa intérêt bopp waaye société bi bu àndee itam dafa am ay intérêt boppam. Loolu nag lépp lu koy sàmm ci takkaful lay du dugg ci dimbalante boobu lay du dugg ci jàppalante lay dugg. Buñ ca boolee lépp luy lor ñu jañ ko moo xam lor ju fës la wala ju nëbbu jañal ko sa bopp jañal ko mbooleem benn

هو الأمي والآل والسبي الأهودي مع سلام والتديم سؤودي يا من به تنخاذله أجور سلي على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع شابه يا من دهاء السمع يا من له تصبه والكبار سلي على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وسبي في الآل وفي المآلي صلاة في الأرض الأشيم الأكرمي على أبي القاسم الشيء تكرمي وآله وسيده مع السلام كما به مع الضلال والسلام صلاة من وحب لي تفهيما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسيده كما به من التمرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر كرام تيبي مع سلامه بآله الكرام وسيده كما تلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بتيبي على أبي نور البرايا تيري وآله وسيده بالانتعاء مع السلام جالب ما يستعى أكا سلام سي البرايا الأنفئ على النبي سي الألي المصطفئ أكا سلام سي البرايا الأنفئ على النبي سي الأولى المصطفئ وآله وسيده كما معا بي أساية سجنا للسماء سلي وسلم من يا رفيع على الذي سماته صفيع سلي وسلم من يا رفيع على الذي سمعته صفيء والآل والأصحاب والكل عبارة لك بخير كلي وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مؤمن وآله وسيبه الأحياني يا من أماني أن أسن أياني سلي على الصالح وهو مصلئ أصالق الشرق الصلاة تصلئ مع سلام والجميل الآل وسيبه في الآل والمآلي يا خائدا لمجل التصدق سلي وسلما على المصدق وآله وسيبه يا من يكف كفرت ألسن هداية والأقف سلي وسلم يا إلهي العالمين على النبي سيد كل مرسلين ولالي والسهبي وأبلي السكرى يا من كفاني الإداء والمقرى يا من يباهي بالكرام المتقين سلي على المي إمام متقين يا من يباهي بالكرام المرتقين سلي على المي إمام متقين وآله وسهبه وسلما وإن دكت أدني سرورا قلما يا باقيا تقود لي تأشينا سلي بتسليم على يأجينا وآله وسبه وقدلي أجائب الباخر لن وجلي سلي على من خادلي أهلينا الغائد القري المهجلينا وسلي من عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون إي في سلي وسلمن يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وسبه واسكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة الأرش الأشيم البري على صفي في البرايا بري مع السلام وآله مع شهابه كما المسايا جماعة أركى السلام مؤفن بالبر على النبي خير الورى مبري وآله وسيبه كما صاب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منسل الفشيء وآله وسيبه وأبلي توني أبي سالئين قبلي سلي على الناس والوكيل وسلمن يا وائب التوكيل وآله وسيبه وفصليا سرا أكيما من كسارة إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولالي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلامي سلي وسلمن يا خير الرفيق على مقرب سمعته والصفيق ولالي والأسابي أهل الأدب يا باخيا أثنتني من ودبي يا وائبا المن جلال بالجنة سلي على النبي المقيم السنة وآله وسبه وسلما يا من يباهي بالخيار القلما سل بتسليم على المقدس المكتفي كافي وروء القدس ولالي والسبي السبي التأبدي يا عازلا كل جوا وكبدي سل وسلم قائما بالقسط على إمام رفع الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالرأب سل على البالغ روح الأقيل مع سلام قائد للأقيل وآله وسبه ومجمي ما زائني في كالكلي أن تستمي سلي على المبلغ الموصولي الواسع الصافي وشي التأشيلي وسلما علي في الآل الإسلام وسبه وصل به أذى النظام ويشير التاهة والكرامة به وللناس من قد مرامة يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسبه بالقلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلما وآله وسبي يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفلل هذا المتدي وفادل وسلما في الآلي وسب في الآلي وفي المآلي سلي وسلما يا فتاء على الذي سمعته مفتاء وآلي وسبه والترني ما شفت في الدار دون الدرني سلي على من اسمه مفضل.

0: وفات مع السلام يفضلون سلي على من اسمه مفضل وفات مع السلام يفضلون وآله وسيده وفضله كليتي بمنتقى المفضل سلي على المختار خير الناشي يا غير من أرلي بالجناشي ولا لي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليم سلي على مفتاح الرحمة الدئي مفتاح الجنة مشيلا بالدئي وسلم علي في آل إسراف وسيده يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسماني على النبي هلم الإيماني وآله وسيده واسقلني بما تهب وسيد الألمي يا من له أركان سايقيني على النبي هلم اليقيني سلي وسلم بجميع الآلي وسيده في الآل والمآلي سلم مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسيده سوي الأمم وآله وسيده سوي الأمل وجلبي كان اسم أفضل أمل سلي على مسيح لأصطنات مع سلام جالب لأصطنات وآله وسيده خير الأمم ولا توجه لجهات القمم سلي على نور جميع النيرات وعلم القدى مقيل الأسرات وسلم علي في الآل معا شهابه ولي من القير معا سلي بتسليم على الصفوء أن يمدد الصلاة شيء النفوء وآله وسيده والنوير سيفتي وتتقبل صوري سلي على سسط والبراء في كل خير سايب السفاء وآله وسبب السلام يا من كفاني نورك الملامي يا خير منشر لهم مقامي على النبي سايب المقامي سلي بتسليم على في الآل وسبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل سايب القدم وسلما عليه بالآل كرام وسب وفني جوالب الأرام يا ربنا سلي على مخصوصي بالإش والمجه على مخصوصي بسرف الآل وسلم سرمدا بلالي وسيدي وكل يأمدا أكا سلامي وايب الجشيل على النبي سايب الوشيل ولالي وسيدي نسي نفاقه كما به لم ينقني نفاقه صلاة من آمنني من خوفي على النبي المتقاشي سيفي وآله وسيده مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سايب الفضيل صلاة من قاد الله التفضيل والآل وسيدي مع التسليم كما به لكاربي التأليم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي السائب الإزار مع السلام في جميع آلي وسبي في الآل والمآلي سلي وسلما على المصمى بزائب الحجة يا من ضمى وآله وسبه يا من جعل قديك خدمة الخيار فانجعل سلي وسلم بارئ الأوتان على النبي سائب السلطان وآله وسبه يا من صلك كلا سبي لك القوي وفانسلك سلي وسلم يا مشيل الدائي على الرسول السائب الردائي وآله وسبه يا من أنعم فهار كل مستقيم فاستنار سلي على سلبية البديئة أي سائب درجة الرفيئة مع سلام دائم في الآل وسبه في الآل والمآل سلي وسلم على الشتاج يا من فتح سبت تاجي أي سائب المقفر والمئراج ولالي وسب الشرور الراجي يا من على أرشك السستوائي على الرسول السائب اللوائي سلي وسلم في جميع آله وسبه في الآل والمآل يا وايب الأمان والإسراق على الرسول سايب البراق سلي وسلم في جميع الآل وسبه في الآل والمآل وليكن بأفضل الهتايا يا من مع القيوب والقتايا وليكن بصدق والإخلاص يا وايب الكفاف والقلاص صلاة من ملا بلا نلوب على النبي سايب الخليل مع سلامه بآله الكرام وسبه كما أبى بلا انشرام سلي بتسليم على من دؤيا بسائب القادم يا من دؤيا وآله وسبه يا من قلب لي خلب كل من أديت فانقلب على الرسول السائب البرآن سلي وسلم بسبب الأسآن من آله وسبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي سائب البيان سلي وسلم بسبب الإيان من آله وسبه وكلي بلا مهادة ونوير كلي سلي وسلم على فشيئ بك اللسان منشل الفشيئ وآله وسبه ولي ألن خلاب من لم يؤمنوا بكتل سلي على المختار اسم قيري متهر الجنان ياس القيري وسلي من علي في الآل إزام وسلي واسكر كرما أتى نزام على الرؤوف والرحيم والصئي بربه الإسلام من معه سلي وسلم بجميع الآل وسبه في الآل والمآل سلي بتسليم على أين النئيم وسيد الكون باشة النئيم وآله وسبه وأنئمه بلا أثم يا خير مبقن منئمي سلي وسلم يا منير البر على الذي سميت أين القري وآله وسبه وبالبرور جلي بلا حلاوة ولا قرور سلي وسلم يا إلهي على النبي لا إشاء بالله وآل والسبي بلا تنائي يا من أمانية أن المنائي يا من له اللبر كمش للقلق سلي على المختار سيد القلق وسلي من ألي في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لكان دون قممي خذ الصلاة لقتيب الأمم وسلي من ألي في الآل معا سهابه يا من دهاء السمعا سلي بتسليم على إش الهرب ورافع رتب كاشف القرب وآله وسبه والتأمدي هذا النسامة حمد المهن سمدي سلي بتسليم على إش الفرج بدر التنامي وكريم المخرج وآله مع الشعاب الكملي ورفا لوجهك الكريم أملي يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي في المسايا أحمدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على الرسول وسهوري أبدا يا ربنا سلي وسلم كل إن على نبيك إمام الشالئين يا ربنا سلي وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا سلي وسلم سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه واغفر لمن يغرأ في سانسان في كل سمن وآله وسبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل سمن وآله وسبه واغفر لمن يغرأ سانسان في كل سمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهتما ألي من سنوبي يا مالئا بجائه سنوبي وأبل من يقرؤه أو يكتب خير المنى يا من أتاني كتب وأبل من أفسه أو أصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وأبت أفضل الكرام يا ربنا أفي السلام القديم إلا الذي شرط له خير قديم يا ربنا قد السلام يكلمن وأبتلي بجائه الخير أمن يا ربنا مد السلام كبيرا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الأبيد بخدمتي وكل سالئ لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشفك يا من لوجهك الكريم سانسا كتبت كلية أيادي الإزام بلا أثم ولا جوان ولا قرر ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سالكتاب كتبت أبي اسمة من الكتاب في كل شيء سائرا وباتنا وارف به يا مالك المواتنا وجل النفع لسبيل أمثالي وغيرهم يا واهب الأنساري يا ذا الأرادي والسماء صلي بلا أذن على من خدمتي قد قبلا سيدنا مؤمد والآلي وسبه في الألف والمآلي وسلما عليه وفي يا قفور لغارئه وألن به النفور وجل أروف ثاني سامي سرملا بزارة أشيمة لأمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وفبه قبل التوجه إليه إلى سوى قاريه أنت المؤين ولمن يقرؤه خير مراد واطلقوا يا رب الورى خير مراد وأب لمن يقرؤه يقبته وأب لمن يقرؤ ما يقبته به سواء يا جميلا ينشده وأب لمن يقرؤ ما يقبته به سواء يا جميلا ينشده يا ذا البلاد وإبادي سليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبه وارترفعا سيء إليك بر لا يرتفعا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد أمدا سيدنا مؤمد قتال من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الثمن وآله وسبه والتجألي سانسم قارقا به ينجلي وآله وسبه والتجألي سانسم قارقا به ينجلي يا من أمرت سوي الإيمان كل أمور بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قلف الصبئا نظما لوجهك يا من قد مآك سلي فقبل نساني وسهي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الامل فقبل مني فلا لا مناقصه وقل بخيري انا ان لي به املي اسر بفلك السهي ولي النبي يا من به شرط سائل ولم امل انت الكريم الذي ابقي تكرمه يا غير ادم اداني افضل السبل كلي بجاء رسول الله مالكنا اليق صلاه منك ان قبلي ورفع نسامي ساجودا وتغرمة ولا تردنه يا مشعب الكلل لما النسام إلى سيشئاب قدا ولا تردنه يا مشعب القلل سواك لم أرجو في شر وفي ألل بحق وجهك أقق لي رجاء لي يا رب كن لي وقل لي بر لا قلل وما التمس بجاي المنتقى أنلي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنصم أفضل الرسل سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنصم أفضل الرسل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى
1: سيرن توبا نينا نغاي جيفلانتيك نيت ني نيغا بغون نيت ني ديكو جيفلانتيك ياو lo bañ ko lako def bu ko def keneen.
2: Ci xasi li rek man mala xam serigne bi

علي وعنك رديت دار يا الله عزاز يا ملاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي

قد تصرا إلى الجماعة يا الله. أنت العزيز الذي أطيب بإنستي إذن يقال لدول التكريم يا الله. أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل

الفل يا متكبرور تلقوا يا الله يا غالي خلق الغيلق لغما أساء بادم بالبيض والسيوى رلوان يا الله يا بارع القلق خد لنا فدعونا سن وخند الأجر للجماعة يا الله أنت المصور قل للنبي بسارا وصورا ليا

لذاب بسب ريايا وابح يا الله خلات لي كل سم بالغد أتيت بي لذاب بسب ريايا خضار يا الله خلات لي رديئة دعي بلا سبب مني أمد تكايا خار يا الله وابتلي من كاسو لنضاق مسألتي فلا كسب ريا

رصايا رصا خفيا الله فتات لي كل بعث بن كنت ضعت لأولياء إكايا فتاة يا الله علمت للقيبة تعثت منتميئا أتى الأليم.

دم فاذكر ما بعثت دارين يا الله بزرت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر ما بعثت

خلا ويسا الواحد بل فيك يا علام عسى المسل لاسي سلا لي ستي الانس والجنوة.

قد كنت يا الله عبد لطيف ناسي قد قلت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آيات خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لقي ريده ريا الله أنت الأليم لاسي بعل نزامته لخوت فلن أسي

بمكر ودي على التحيا الله أرجع كبير لاسي بانت كبارته لي خطفل لي خط من ككبي إلى الأجر يا الله أثار كبير لاسي بانت كبارته لي خط من ككبي إلى الأجر يا الله عطل أفي سلاسي وجات في أباد إلى

فيه قد اكتفيت بي عن الإدعاء والآثار والكد يا الله أنت الجليل الذي ساخ جلالة إلى سوى النال دارين يا الله أنت الكريم الذي قد قدت لي كراما دنيا وأخرى.

يا خلاص الضيعة كل وجوه لجمال لم تر لي مطلقا بالفن يا الله يا قليل أبيك قلوا وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدم

الدم في سر والجريعة سالأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ.

بعد الأميد لاسي وجاءت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسى القرخي والأسياح

دي مالا أحيم برادي تون كحيالا ميدا مدا أو دي الخطة لي كراما في كل سهر ويوم في كحيالا مهيب بخيري آيا تنجبت لي أبدا فلا تسكري بصف الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدعوة لا أم مكاره.

بكبر وعج بن رب يا الله يا وايد اجعلني دارين منفردا ما المنى بآسي سن منك يا الله يا وايد اجعلني

0: يا سماد بسرا لجملتي من أحببت يا الله عزيت يا قادر مخصولا مدليئا إلى سوى ما لك
1: ريو فذيك حمل الله ورنا لا دي ما أسلي أن تنغوان وخلا وقت با فانت إنا لو بغالي رووتجا شيخ باكي موك أبدو باك باب ديم بانيو كي أمال في كتوبة إيطاليا أصدو الله كبامون دي

غالي في البرايا الباي. خرج يوم سفر يا سفر لخدمة المختار أفضل البشر. تاريخ بما يجناك يتسامع أفكا طالية سين بليور سنين مدى بلوتي مدى ليتي لخني نلو سين خلي دلسات كريرين بلدي لاي كخم لمو خمر لاي لن بلوم كلين أمل لكن أمل gumba yu nja char la ni tenya ne wada man ko xamul la jul ko xam xaw mawlayam ko topa jo yalla ne topa ayam ma lu ko dal bu mu ko xul flayam ne jam topa yalla topi digelam ke jam ndo sita na kamin du walam te jam roy roy lu dalu lay te jam ray lu kulu jani lay al khayr fi mutaruhu al mutaru la bil lati nufusakum takhtaru khajakum min lay nur bamba jago qala san nur bamba jarak noni yalla jaran في البحر والبحر وانا على دار زيتان يكبنيخ أكبكنا الدنيا كلين فتل داني ينون يبانيا بابا جالا نيوم جياد النفسي بابا سريسا انكونا في أرسي خطلتو في البحر لو شيطان كاب كبوه خير الولاء أوتان لو بربان يا سبق يتجير با جروه لك سيب الكروت طيار با ومن يعجل في سبيل الهي مرنا اخي مفافا دون الهي الدل المراخل الله ورا المجل دا نخم نسخ بابا ريال دمم دا تاريخ با مجلس سنوي أدمى مولي لدو سرين بشير مجمى nene la yalla defalon kalima te darihi defal ko ibrahima me yalla bur wa faratal tabaski ak tam kharet mayno ko gay makke bi khidmatil khadim lil maqdum fil bar farlu la tila tazin la da mesar te modi on je dalay bado ñu xamne bamba jeej فقد خمو هنا جزاو سكور جواب عبد الله اللول موار نين الدغان الجنجي ولو نسران وتكون بالله نفد النيراني نير بابي دوم سخن ياني كانو لدعو السيف اوري فف نسرانو ni daga so kan yang dan nasrani ni di fikali ni dan nari ido do sohna.

0: يملخ يا مصدر جنات شوشبري إنك الكمال شوشبري فال خدوش المنجال شوشبري فال إنك الكمال شوشبري فال لم يزل يسير خال في الأجل من سادة شيخ مفال يمكن يخدم الكمال إلا يكون بسي الجرال ينصر من خد مصر شيخ مفال قرم لي أجل البي قرم قرم لي أجل البي قرم شيخ مفال قوم لي اللي بيقرم ابوك جيسي ديخ ما جيقرم ما بس يختم ما جيقرم شكرا فاق بسيخة قوم لي اللي بيقرم ابوك جيسي ديخ ما جيقرم مملا شكرا فاق مملا شيخ ما جيقرم شكرا فاق بسيخة شكرا فاق شكرا فاق بسيخة شكرا فاق نولا مجيك جم معاملة شيخ بامج جم شيخ برافال شيخ برافال إنك الكمال مسلسان خانين جرا إبراهيم فاغان جزال كتير خال وحلا زال من شبك شيخ برافال
1: مزاك شيخ برافال مزاك شيخ برافال فبطيق الكمال
0: إلم يتوب زجال يا صابن خنكر
1: ما زيد يا صاحب يقول كنت قبايا لفال
0: كنت قبايا لفال كنت
1: قبايا لفال كنت قبايا لفال
0: كنت قبايا لفال كنت قبايا لفال كنت
1: شيخ لفال شيخ رفال يا شيخ رفال يا رب يا شيخ رفال يا رب يا شيخ رفال يا شيخ رفال
0: لم تنجيد لم تال لا رب كريم يا كمال يلنك دولي بره
1: يا رب ما شيخ رفال
0: لم تنجيد ببان بكال يلنك دولي بره يلنك دولي بره شيخ رفال

العمل ونرجع كل عمل ونرجع يا كل عمل نرجع سونا يرون يا شباب فال جارا من دي سينا بنجاي سونا جارا جارا Sungai Nyuran Mayat.

ما أمي وما عبادي من غادني جبنا في الغازي حمدت ربا غنى أبنازي ما أنزلني من الغناز مدى الغازي مدى الغازي من بيبا جلة الغازي مدى إلى

من قدر لنا بلا إجاز ما سكور الله يكون باز كلا يمين من التماز يلا يكون بلا وزواز وحس مجرى عقل رازي

0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وزامل بالشياء في توسل إلى الله تعالى بمصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: فأمل فأمل لمرسلنا فمرسل الشراء والدوام من عمل العبادة الضال ليفوت بأمر البلاء ثم على من عشما تصمت يا رب لا بد الوباء بالخلاص
0: محمد كبير من الكريم أسك سلام يا رب الكريم ولا لي أصاب سيء الآلام احتجازوا نسخة من سيائي وسلم سوجائي متقيا أو مجيب دائي راسك إلينا من الضرر من شميع الطاعاني معتبر وربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل لنا بجاه قيل العالمين الاكرم سلب رمضان الاشم
1: يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا وتقبل منا ونعمانا وفزع الشر وحسنا يا ربنا خير النقم مكان ما نخاف من شر وابلغ العذاب
0: والمزايا
2: وكفنا مفاتي ورزايا
0: ربنا احرصا على طاعته وقم عن الكذب بلغاته يا رب يا لطيف يا مافي وامن نور حمرا يا ذاتي امسك سياك مكان الضائع ولا تامن يا بن ابتلائي وافينا فمكان الضري انزل الغرى مكان الصري انزل الى مكان واصل الى مكان الضري انزل الى مكان الفقري واصل الى مكان الكفر واشفي من المسلمين اجلا سمك القوس والسماء اجلا ونجلا في الموجود ولا تناقش بكل سلم فانهم وإن هزلت واحد للقبلة لم شرك بك ربان لا يرد على بلائك وفي الزري
1: قلوب وشدروب لا كلاسياك من هنا إلى كذا لكننا ترسل في الجلال عزوه إلى الضيقات فلا تواقش بما لهم
0: ونوم رب لسيرا
1: يا الله يا مقالب القلوب
0: غالب قلوبنا
1: الله يا مقالب القلوب
0: غالب قلوبنا نوم واغنى من كل مسلمين ونجنا من شرك كل الجن وجل جمع المسلمين القران
2: لنا اعقد احسن صدرا
0: وقل جمع المؤمنين في الهدى والمؤمنات شهود قضى وقل جمع المسلمين في ارتقاء المسلمات في عهد التقى وجل جمع علماء الامنين وقل جمع الامنين المغرسين وقل جمع المغرسين الزايدين وقل جمع الزايدين الناشرين وقل جمع الناشرين الشارقين وقل جمع الشارقين الفائشين
1: وعظنا يا ربنا في خدمة بالمسلمين ورغبة وجلهم فناوة وقيرة وكفر من أشل وجيرة وعظنا بهم لوجهك واغن ببنا فلا لك وكل جمع اخوتي يوم الزبي برغم من يوم السلام من الزبي
0: وقل لنا قلنا وعناشا شقدت تلت والفن الله وعندنا مكارم لك ما تاب بلا سقاطي وجلس قيلنا يقول كبير وجل كبيرنا يجب شكو يجبو برا على التوكل لا تنشئ ولا تحشر ولا تقشر ولا تكبر ولا تبقد ولا تنفرئت نشير المسلمين قاسين والمؤمنين معلسين الزهر لنا واغفر بعافيه تكون في الدار متراثيه واغفر لنا عافنا بعافيه تكون في الدار متراثيه واغفر لنا وعافنا بعافيه تكون في الدار متراثيه ويوقف ثناء النسلاء ونجي كل مسلم ومسلمه وعلينا بشيء قتال عند الموت وقام اليوم القيام بالجاي كريم سر الامر رابح ويحب المؤمن والاغراب يوم الكبير والامام حلم الجمال والاقدام وسلم اللهم سلم وعلم اصحاب الكرماء ما في المذكور بالتائه وعذر بالسجيائه والناس الايضا شهد هؤلاء سراء وزيدا يا من يريد ودف كل دائه فراك يا رب من نبي الشيائي ودم اني في المساء والصبح يا غسل قوس والضراء دين ربنا وجاء المستوى شلاء لربنا كم السوى وجاء المستوى شلاء لربنا كم السوى سبحان ربك رب العزة حمد وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله.

هذه القصيدة التي أقصتها من قولك. قال الله آسى يوم ينفع صادقين صدقهم. قال الله آسى يوم ينفع صادقين صدقهم.

تربصت لوجهك الكريم أمسكت جميع ما تاب لي وإنه البر السميع أسأله بفضله سعادة في سر والجهر وقرقها.

سمعنا ما بيت وفاخ مدلبي مد لي العفيث يمن الله في القول والخط ففاث لوحي ينقاد للكسف سيء في الأروف العربية.

سمت بزهري رمضان عن جميع ما اختير لي ترك وربي يستمي الى سوى ساتيه ساخ الموتى باخ اماني واجاب صوتا دفع باخ دفع باخ لا يزال هيا موتا عني وكفاني الخيا خلب للأعيان من أبقاني وكس أهياء به سقاني يحلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت يحلم العي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت نساني من الوراء نساني من الورى نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم نساني من الورى باخ الخديم علمهم

كتب الله تبارك وتعالى كتب الله تبارك وتعالى أن آسي الخسيدة أهب إلي سبحانه من كل خسيدة ويسهر سالك لجميع العالمين في الآل والمال كتب الله تبارك وتعالى أن آسي الخسيدة اسم حسين لخايلها عن سيطان الرجيم وعن كل عدو وسائر وعن جميع مكاري دنيا والآخرة وعن كل سقاوة وعن كل مفسدة كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب آسي الأروف فرخ من النصارى فرخ من النصارى أجمعين كتب الله تبارك وتعالى أن النصارى يفرون من كاتب آسي الأروف ومن كل ما يسنون أنه يسوه أو يدره كتب الله تبارك وتعالى أنا آسي القصيدة أهب إلي من خير قرآن وأديس كتب الله تبارك وتعالى أنا آسي القصيدة قائمة مقام قصوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقصوات جميع القصاة في سبيل الله كتب الله تبارك وتعالى أنا كاتب آسي الحروف جعله الله سبحانه فوق كل من بان فلاهم وسدهم سان إلهي بالمناجات وابدا أخنا يدي أنادي سان إلهي بالمناجات وابدا احنا يدينا سان الهي بالمناجات وابدا احنا يدينا هاتي ضل حلي العلماء والاولياء من لا يصال قوتي وحوليا ضل علي العلماء والاولياء من لا يصال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت خصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت خصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت خصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناسئا وأخساه الملك مها

0: مها توجها نزار الله لي بلا إله إلا الله سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برم توبا
1: أدي برم توبا أدي برم توبا أدي برم توبا

ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله ما سنت يا الله جلّي خير الخلق رب جل. الحمد لله ما سنت يا الله جلّي خير الخلق رب جل. وبعد ما انجت ألف الميمونة مجنا سخيرة ويا مغلمونة موي بنت سيخنا الخديمي تاتما موتخ بمبولي مانيا جوخ كو ورما مبولي مبوتي تاو ياك يوي تاتيا دون تا مبوت يا نيك تاي بان بيريا نده تاي با مودي والو كرني جايام نيوم نيت سن لاني يو سيل خام خام كو سيل او دوخين كو ياتوم لفلا يونو شيخ بامبا كوري اك مايلا والله او ساسام تي تول بي بويول لوم وارا ديف ديف نكو كو كيسول امنا نغرام تي يالا اك يونن با اكي ماغام ام غرامال شيخ بانبا كوما ساتوك تي جالبي ديب خليفه موك موما كوي اند تناولم ديف بوله جيفك واخك دي دوخ اي جيغو yoy rafetal lum sumbu ngeen di soko degal nga say mag yow ta yaang len top tayit ndigal lu ñew nga man ca ñepp sa mag yayit naw nañ la wolu nañ la doylo sa xel ndax balaño jef wala ni la deno beggona sumbu sangam yow lo ca xam nga dal ne nangam nangam delo ca wax duñu ko sikki sakka duñu ca xila saxalat la sakka ca jamono ay cheikh mustafa basalihu luñu fi jef ya nga ca bir di yuslihu cheikh mustafa mayawalul khalifa sopon la lol tek la ci penkam ofla cheikh faluit beug la lol doy lola xamone na it ni nga jubo gor yalla nit daana ñew fi mom de sakku ak pal muniko waxul soxna may dal lay pal fale ka yok ay gara ak daraja sangel nak pexey yu jog mu ar la ca seccer la li ma wax ko wedde la jal wa ngor ge ñom xam nañ la duñ la fexal ma del si waat ca na mo ande ak magiya ci rafetal so ga ñewax ca mayya Cheikh Abdullah Ahadiya don wayam munawsa jef fonku la lol mo am jom ba nopi ngeen depo ci walu njambar ak amu fit gemu dogal du ngeen ñar Cheikh Abdou Khadir Mbake ya don wetalam ci bir xolam fumu lasen moñ ne naham sayidina salih mi fi sun kanam ya nafi yag lol te wer jite di dem yorna khilafa gi di dox ngeen and fum geesu gis la sunu xol yi sedd doy nga ko doy lo na la lolou doyna doy ngeen non do ngay kon nak doyna cheikh murtala mi di sama ak di sab kharit taxawul hol di ne ji sen and rafet Cheikh Mustafa Cheikh Murtala mi di sama ak di sab kharit taxawulol l'islam ji sen anda rafet yalla na ngeen fi saxlu yag yag besun kanam besen mebeti yag sa taxaway digante Touba ak Daru rafet na lol sa jeuf yi pataru Cheikh Awa Balla Mbake am ngeeramam momit mulaqa sangaram ngeen am ndam man bac mangi ñaan ci kep ku

0: هذا وإني اليوم أزور غبائي وذو محبة لهؤلاء لزاد قلت طالبا من الكريم جزاهم بجائد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجههم إلى الهدى والخير واجرم عني رضا والضير واغفر لهم كل لخن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجري فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم إلى سعادي بالعلم والعمل في الأوقات إجاي أفضل الورى محمد وقيس رمضان الأمجد وآلي وسبي جميع وآقي آلي وسبي جميع وآقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: السلام عليكم نن يبو ديغلو نن اغ سوف تي ديغلو نن يب اغ سوف تي ديغلو سيرين بي
2: ni muy gis li may wax ni koy deg
1: ilaha illallah.
2: Kon sant rek sant rek
1: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
2: man sant rek
1: alhamdulillah jerejef
2: alhamdulillah no sant rek waye dafa am baat mo koy lekkene nak sant ak soñu sant nam sax ci sant sax ci soñu mom baat bo soñu wala koy lekkene sax ci sant sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek
1: alhamdulillah
2: sax ci sant té sax ci soñu nak suñu bop ci mom alors rek la Tu vois, mi ngi ci bir lool ci ci sax neew ci soñu sunu bop ci mom yiwu adna yiwu alakhirah mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yadd ko xel mënu ko daj no rek sax ci sax sax ci soñu su ko ci gep walu aje su kem katta

بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وسابي يا من بي وبي عليه السلام وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجلاسي الأمدى منا بمكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك آمين يا رب العالمين وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت

عصوي ولعبت قديما في امتداح محمدا عليه الصلاة والله ما صان لي نهيم ولعبت قديما في امتداح وسيلتي عليه السلام الله محيص فضله ولا كل سعلم وسعي وربة عن المصطفى في خلق آئس وليه وجيه وصول واسل واسع له ثياب بمخنان يلا وانقصني وسيم الوباب الوسيل وسيلة إلى خير رب سكرى قد ما لوي

الشاوي ولي نبي للبرايا رسول من بالسوان ساق ذا السلم وسني ولي نبي للبرايا رسول من بالسوان ساق ذا سلم وسني بداد للرب والمخفى واسمه ومن أبعهم والله كان بالعفي وشقت بباخ صرت عبدا به خديما لخير الخلق بالمكس والسفن علوم مريدا من كل يدا رجله لحساب من قلبي هوى هو يمره إلى الظلام سابين به خائدا لهم سرورا متى ينتق بمدحهم مطلعهم أي باقي دارين سابوا النفابين إلى حر الخير كل من ليس يمره أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد داوخوا الكفار والكل جسهم أسود على الأعداء مسابيه في دجا وكل سجاع رحصة الكفر يشهم أسود المتي يغسل لهم صوت جرين يبو جبان يبكي ويما تجرهم أيا خادم المختار لا تنتسب فمن ينسهم فالمدعومة مختم أبو بكر صديق صوت الخوى الوفاء رفيق النبي

المصطفى عيسو السسوم أبو عشر فاروخ سروى ونادر ميت سدين المصطفى عيسو السسوم

وسفي المختار وابن أمه هلي على فختي نحم المجره أتى برسول الله إني خديم محبا لكم في الله والله يبلغ نادي يوم الله نم المغيمن عن الميل يا مغتير والعقل أخمنه

ذاكر جاد كريم بالمكارم يصن نقي تقي سالم وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يصن نبي نديب سعيا محسب نسير لمن بالكفر والشرك يعلن نسير بلا قسم عليم معلم

خير منه نقيب رقيب مستجيب مصصب مسيء ملاذ ومهين ومسلم نزيب نزيب غطى يا مخدم هو الناس والميزان لما الممكن نبي الوزان العظيم المبين هو المسلم.

نباتوا قبل البرايا قد انجلت لو تقوين الجد في تين يحسن نجيد مجيد موسل من لو انت معلن ومفدال ومخن ومخن.

والجار اللي برا بين خال للرحمن ست عواسن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى خيمة صاخ من ليس يسن نفالي سوانا بالنبي لا وصل وسيق إلى خير الذي يتكعن نار وعيد الخار أني دابي فرادة ومسنى أكبر ثم الليل نففت به عبد ناسا إدوى سبا عليه السلام خير مخن يمكنه

وصفى بعمر ودار الموطن نويت بما لقيت شكرا بخدمة لخير الورى نحم المخفى المعين كتبت وكلي فرخ الذنب وتلك

شكر ربي مخاطبا لمن حبه انك الكليس سعادة كرمت وفقت الكل يا خير المسلم.

سرت الرجال والكهف كتوك كما لم تسألني جاهلا ومن كبري خلق يا خير من فكان كسرت دجا قلبي وكلي أميت في سلسي ما مستقام مستقيم قوتك تسقيني بأعصاب سارتي ولي قلت فيدا أجل البار والفكار كتابك ديني ووخيلي ومونسي هداني بلادي ونفسي بسكار كتابك

لي مخلفا لمن جودون خالها أخجل لها لو شكر مني بدم لي مخاطبا لمن جودون خالما أخجل لها لك سقوى تقديم يا خير سيد لدى الواحد الخير رب الورى جل لك للمولى مال والخير كلها عليك صلاة الأيام والمال أسلام لك

عليك سلام الله يا من رسول الله انت الامام الرسل قد جاء النوم تلا خوك في اسرائيل والكل قد صلى لبس ثياب المجوى

خادماً لعبدي أسرى وقد جاوز السماء على المسلم خير البلاء يا محمد لا تلسي لي خادما خلد الوسى عليك الصلاة الله يا خير مجتبا بتسليمي يا من لدى الأصل والفرح

man lu si khwatun khatu jibulana warda ya sidi man alak هبا وسيدا خليلا نبيبا خالني سكر وخلا فتى يا ابي بر وبار تقودني الى الشكر مصطيبا النفس والمرى هجائب في البار والبار لي برد بكونك مخدومي ولي اوصل النفاق هلومي ويرفعني وسعي سكية

0: وسلاما وبركة يخبتون فيها خير أبدا لرب البرايا ودو قرنا كله بما اغتير لي من خير موس ولا كني لساني وأخلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافع جل عن مثلي لنا أرسل مختار عبدا مقدما خليل النبي بن فايخا جملة التملي
1: سيرين توبا مسنا داجالي اي كليفة نيلين دما بغا واخ اك يين تي بغي نين دغو كو تي جاب كو تي جيفه كو دما بغي نين خامني ايمان اسلام احسان نياتي فاس يويو نوي نياتي سال ييغا خامني كولين جاب تا سلال لين تي سال لين بو اللهغي بولين واري فو يوننتي بي صلى الله تعالى عليه وسلم نيك داغا كو فك فوما نيك داغا ما فا فك نياتي فاس يويو نانين لين توبتو بو دارا ايبو سي سين بير بو سي دارا لاتو té ñetti fas yoyu amna yu taxaw tém ci jëlé len fi.

وسلم على كريم قد ورى للمنعم. أذكر شرف المجيد شرى لاقيهم مصيد مسلما على وحين بكلكلي وكلمي سقطوا يقلني بقمة ما هي شني ساق المطن بالهلل له ووقع اللمي لا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الكرسي يا ربنا.

وآله سمن فرق وصابه وكرمي سيارة من إلى قين بين فضلا حين أبو من جذر في تيني واصمي وظل من يربي أهل القتام أنبياء ومسري مصيائنا من المعظمين وسلم يا ربي يا خلاق التام الانبياء والمصل المصري يا امام المعظمين وسل يا ذا نعمتي على رسول رحمتي مغلاق باب نقمتي شباب كل منظمين وسلم

سل وصلم يا قدير إلى سراجك المنير وهو بصير ونصير بنقم ونعم شاكر صدور حتي وشاكر براغتي وشاكر بذات شاكر رسول مرامي سل وصلم سرمدا يا من كفاني كمدا على بهيج أحمد وليكن من عمي لجميل الأزهائر وبعده بجاهه يا معي كبائر بجاهه ولمم يا من لديه أمري هنه ولا مشمني سل بكلكم ولئما جميع الأمم وسلم يا بدي على المطلع والمطيم شاك المصطفى صفي حبيبك المفقم شني على مبجني يا من هباهم كجلي وعندكم بجني وعنده وفقني يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفاك شلمي سل وسلم هلا من قد اجاب ببلاء يوم ارض على قبل صميت كلمي سل على قير نبي قير زول يا من ميا ببشر بلال وصاب الهدوء وتتقبل قلمي حبلي الكون قلمي بشارة المقدمي وقت بيد قدمي بلا حسن أولمي سل على قيم بي قنورا بالأدب يا من كفاني وتبي بجائه وظلمي هو لقي باقشا من البرايا بمدام حتى بدا كتب شما فخسك المعظمي وفي الجنان وسقوف وفي الوجوه وكهوف وبرماه وصيف

سنين وظلم سرمدا هلال السيق طردا بليلة قرون دا فيها أمد مظلم ليلة مولد النبي ليلة مهر ليلة مهر

كمثل نارنا في عتم النهاية قميم وحيث ذهبت التي قلت والوجه التي للبروز قبل من الأطوى السيزم كان عدمين وكان قدار شوبك

إيوان كثر صبها فيها وقمر فيها شم كله فطفها نو سما مكرمين حلا برير كثر لأيلهم اهترى من نور أقل ولا ربي علي سلمين بعد ثلاث ما تصول بالآل وسب الهدول وفي جد سب بلا هد أو ألم سل وظلم هلا من عاص مولدا جلا لقي الناس من قلا وتتقب القدمين مردهم ماشم مبارك محترم تقسيمه ينهتم فلا سميت قدمين تقسيمهم بسنة يقودنا للجنة به الزياد المنة لمولد معظم هو الذي مولد نمينا باب ودام ولا يعصب قدا فطر من معظمين فمن

فإنه كمن فدر يوم همين وشبر ويوم بد وسرق ورام طهن محزما وبزرا بسكر وعمي فإنه قد زبرا بمجد بشرا ولا يلاق درارا يوم دماء الأمم فمن طهى مهيئا لمن له قد قرأ مبجرا بقبا قرات لهمم ومن ولا سيم قرأ ملي سيد الورى تبروا كم بصيرا نموا بفرقمين وإن هلام ماء القريم مولد السيد الملق البسرين فصب بالمطهر يكوك يا المرغمين وإن هلام ماء القريم مولد قيل البسرين فصب بالمطهر يكوك يا المرغمين ينور القلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيد نهاب عن سقاء يغطمي إلهم البصير يمي يا لبدور في جباء لشدور لكل

يا ملهما قد وفقا فيا من قلقا والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلمين قد كان سياطة وستجي قد جالي شطاطي ولم يكن بمفرتي ولم يكن بآدمي ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل مزاء من لآدمي كان يطول كل من ماذا في كل شمن وكان واسع الحق يلحق بتبسمي وهو جليل القلب بيان مضرب بعمرة وأدب وأنجل سرسم يفتر في أرناب الشام كالبرق أو حبيب قمام وطهق ينشرام كسر في سلمين وهو يوم الدور وهو القميص الأصفر وهو بهيج أزمر مرفل تكلم كأنما عذاب في قدير المعصب وكان فوض القزب هرمنه شوشمني كامل أسن أدعج وأسنب مضلج وأذكر بهيج والوجه ماهي القممي وهو أمن وراء خلقا وخلقا شارا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيمين إني أقاتب الجميل مسلم على رسول مسلم على الوصول بدي بكلمين سلي على مدسر خير من وراء

المؤمنين فمن الدال المؤمنين وجابي وظلمين سل على حب الإله حبيبي شر الإله سبي سيف الإله

صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظفيرا وآله وسلم. صل على مؤدب الحرمة المقدم خير رسول ونبي وسبي وسلم. صل على باب النعيم شاك صراط المستقيم محمد قل أنيم وآله وسلم. صل على عيش حلاوة شاك كاس والكراب وساكرا بغر التقوى شعبي وسلم. سلي على الماء الوكيل المتوكل الكعين قائدنا الى سبيل والي وسلم. سلي على بهر البهور ليس الهدى

وبنه بجدال قرد بالوكمين هو لسم قد يديه به رب الأفيد وجاني بالجيد من غير عاطي وكمين لا الغارق ما لم يجدين السابقين ولا يبين اللائق فضلا من المقدمين من سلام هجري عليه مصر سجري لعن شقاق القمر بشل بقى والقدمين كان يسير القراء يرى وراء وأمام وعينه كان طنا وقلبه لم ينمين من يتجنو شباب عن جسمه ما شياب كشا قدر من شياب بالله من المعامين من يتواصل الدور بلادك بهير وانبجر الماء نمير من يده تكرمين سميت البيه دعا في كف أفضل الأنام قتاب الله بكلا مجيسة مهترمين كلام الطب قد أتى فيها بنس صبتا حنجس قاطع في مجيسات المكرمين كان يدور مثل الرلوان كي يبجلا مدى طيور مصلى على صوت تعظم نا إلى البيت الغراس لكي يسير صميدا مدرج من الأنام لجهن بالمظلم والله جل وعلا بجيش ما فعل بجاه وجعل كيدهم باليعم فالكل من سوي البدر مات بأصوع هجر جعلهم رب البدر كلقم النعم ومن خوارق بدا مها سقار مطرا صلى عليه من لا به شديد ظلم بعنكبوت مضجت معها عما من اثبتا هوما به قهضر الساتي مع كسلم والكافر قد اتوا واثر الماهي قفا ومن شيئا لم يروا ورجه بالالم وهو سدسته مع العتيق الاكبر في الغار مرى نسر وما راوا من ارم هما العفش الماره يغني عن المدافع لكل عبد القاسي يلبق العرمين هما العفش الماره يغني عن المدافع لكل عبد

كنيحٌ مهريه كما يهي نور ماء وهو القنين انجلاب ربي المكرمين. يا رب صل سرمد على نبي أغمد وآله سيدا وسبي وسلم. يا ربي صل أبدا على نبي أبدا وآله سيدا وسبي وسلم. يا ربي صل كل عين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وسبي وسلم. يا رب سلم في دور على السيما سبور وآلي شبي هبور وسبي وسلم. يا رب سلم كل عام على النبي قل الأمام وآلي على الطوا وسبي وسلم. يا رب سلم في وقود

سبي وسلمي سل وسلم في المنشا وليليا من قد سام هل عليه شرؤ أشاق برايا السلمين يا

سلموا على بدر جرى رجع القلوب وهلا سبيل المقامة هلا ويذبي واصني خرق عقر البسري وفقها لشمري إلى ثم تكبر.

يوم رضا والله جميل وسالك يوم فله لست الداء ورباه لدى اللقاء وسلاه لكل زغط المسلمين يوم به قد قفر سنوب من قد غدر قد رب

المؤمنين وقد من قناهم الشديم سبهام هذا قبار زدها بين جبل وكمين ثم انها من السماء قل وجنها سمام الى رئيس الكرامة بثرا بقيل وكمين اما دخول رب الانام بجند املاك نشام لعدد والالهام اردو سوي تعظمين وفيهم اشورده قليل خلم مجد جبريل نعم سند فوق جوار صيصمين وشهر الكفا مع سيوف ورمان حب سلاهم وبلا قلب الامام الاخزمين وفيما محقق سيدنا وبقى أدق من قصدق بعظم العالمين صديقه مكبر صعيبة وقر عنيش ومشبر في قارب الأعلمين صديق المكبر ذو العيبة الموقر أنيس المشبر في القارب بعد الأهلمين وفيهم البصر بكل قير مهمر سيد المؤتمر أجد كل المسلمين وفيهم من نكى بطريقهم نور نهين أعلى بعض كل مظلمين سيد الله مجمل حسنان من قد قتلوا وهو يشن ورطل كتابه مثل الأجمين وبيبه جلبة الأبو زين بلسن باب العلوم والقدم أبو سراب العمجمين سيد الله المكرم عليه المعظم مرد جاظم سمؤمه الأذى والجمين بسالك اليوم الحصل لنا أمان من وجل ومن حمائم.

فنه مدلنا على نجاة ما من قلام وقلول سير مجرى بالمصطفى مقدمين إني أقاتب الجميل فيه وفي آل هدول وسلمي بلا قوم بسليا وزلمي يا ربنا يا ربنا يقلنا يا ابنا صلي على سيدنا محمد وسلمي يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صلي على سيدنا محمد.

والله عن شهب الكرام للدن يقود للمرام وان يقول يا ذا الانام بلا هدن اول امين والبذلات على سيدنا فبالخلام وتلقى القصيدة تقبلها لبيك المكرمين يا ربنا صل على قي نبي وسلام محمد.

عبقريا وسلمين. يا ربنا صلح على من كسلي قد قسلا محمد من بجلا قسائد وسلمين. يا ربنا صلح على أهقل كل الهقلاء محمد من هقلاء مطارس وسلمين. يا ربنا صلح على أقل يقرن هقلاء محمد من هقلاء مبارس وسلمين. صلح على سارس

والانبياء بتفلقوا بتكرموا واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعوا وعشموا لقدره مطرمي تواضع اهرفوا رتبته وصرفوا لقاء وطرفوا ببلوى تقدمي وابتدوا المرعب والشال والتادب والبيل وتقربي لربي المقدم والكل من شراب محمد اشمها شرطة من جبهة مرم الأقدمين

اسمي ولقبي وذات قوات هدى القد بالقلم اسلغ له الى كل مرام رتلا سوالي مشلا هدى له تعلمي اكرم بسالك الكتاب به هده وسام في قدا وجاء من ربنا ذا القدم هو ذبا من كل دار عليه جمدا ومن باع وطرد سهرة وندم وكل شخص الحدا فيه ولم يجتهدا بتاب لا قرأت من رب المنتقم وهو لزي من اتدى

باسم رب العالمين هدى لهذه الأقوامين وولا سيما أبرا عروض ما تتبرا فيه أثار رب الورى ألغو كطل الوامين وولا سيما أبرا عنه وما تدبرا فيه أثار رب الورى ألغو كطل الوامين وولا سيما سبدا فيه ولم يلتفتا سابه يكون فتاهم السكور الأكرمين وهو يصي من اتفى به تواما قد كفى ولا يلاقي كل فاصل أساب الكرمين احمد رب على كتابه تسيلا كل كتاب شلا بكل كلي وبالممين أذكر بالعصي على كتابه الحكيم وفطفي بهم طفي مشياط لفمين كتاب ربي الكتاب الذي سالك الكتاب بيه ظلم الهتا وجال بعد سقمين هو القليل ظهبي.

قدمي يا قنوك قد برا من صفاي أبدا لقل دمر قداسة أعمد وقدمي أدرى بيق الجنا يا من يسم من مكان والدر

يا كثرة الله بفم الشاكر انقلاب سنسرى يا من قلا وليكن واكمين يا غير مسر يري ما قبض هذا تبني ربي يوسف في فكري بك بخير الطعام يا قرص قد جمع قرح النوم وقمع لين يد يوم ما

الجنجلة والمضعم وأن يقود للنبي في أبد بالنقبي سلام المقرب بالانتعام والمغتم وأن يقود النبي في أبد بالنقبي سلام المقرب بالانتعام والمغتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم تقيما مواهب النبي في مدعي يسابه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والقادم لما سبق الناظر العقب بالحق والهادي فاتك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العسين ويلاسي أمضها جالبة إلى إيمانه وإسلامه وإشعاره وإلى سار الدائمة وفرد بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمن يا رب العالمين وجلها مما تتقنا بها هور الحين والولدان في الجنة وهي المتقون ويلها من أحب شكر إليك وإليهم علي صلاة وسلام بسم الإله ينولها.

0: أقبل ستوري أسلح أموري كسر قيوري بلا جداء
1: أرضى الله طرامون جرى جبين الناس بكتير أرضى الله طرامون
2: بسم الله الرحمن الرحيم شكر ساكرين في البشر سائرين على سياد الشيخ القديم في البحر بسم الله الباخ القديم لمصاب

يجنون يداني إن وليو إلى إلاجا لدم فناني بجسال إنجد إن ولي إلى إلاجا لدم فناني بجسال إنجا أي من الله إن دجي ولي إبليس is not there to be our Bamukhaye basandamal wakoki Sandar masai rambal Tubabye ifuakim Lawak sirin baige Sharin mamur fal Laeji Allah wak shashar lanfal Bamukhaye basandamal wakoki Lawak sirin baige Sharin mamur fal Laeji Allah wak Jazar lanfal Iza laqaytumu الذين كفروا ويلين بولين دل تجناو فالتسبرون نكرو نجلم بولا مدوان رمبل جبريل يرك غامبا موام لا أندل كانو تبردو ووفردو مدوان دخين فاسوا بامبا يفردو نينا كروك بامو رنياني كوكي بيان دلوغ جسد الوامباك بوري الله Khata bantena ak mom laaya ishalaqaytumo bi atana gaaya kerog la yendu luga wareu manako tenga fatal yar mona banako yalla ni inala tagu love you ani lesina amano ngir safiu pala julle kerog صلاة الأسر عند سفينة بخير أسر بمسلم بطبي قال جمدر دي سمند أبجنت مبارر بدر قال دي داو مسين با فرد سبال سبانه بمباي بروم الأخوار سبان من في البحر والبحر من أجرى الجوار وكل الجمان سبحان من لجاد في السفينة في خدمة لشايب المدينة سبحان من يولج في النار الليل والأسرى في الإسرار كروغ لسيخ بامبا فنان دار جيج دوشي جلانيو شبدن بامبا جيج إلى نبي وجاتو قبل في الداري ما قد كفانيال وداك الكدرين انا كروك بامي نيوك بروم نار لكو بروم دالي واخ لامي نار فاصبر كما صبروا الاسم لن فخات بنت بامباي برما مدالي جاري كر امت قريشين غير لام تشالو تي نون قريشين تيخ بامبا Yuli na fa nyar raka nyan fa borom am ngara man jol maka Cheikh Bamba yuli na fa nyar raka nyan fa borom am ngara man jol maka kero la talif khasidak ashiru kama ma atlam serin bashiru kero bamuy talif bana khurwaru ndawal borom dar wa kambar mamuru yandang yoro ngana ko ñaanal dapel borom dal afgan amna mole appel khanit billahi anil arbabi wa bi muhammadi anil asbabi la bamba wax yandang ba wax ko dudu antar pare ba moy borom tawidu kerok la bamba ramududu sek mok yari wa jurum yabul kosik saxna vandar weri digi awgam bamo xeyela dali xeydiram dali koy jalax mu jëm dakar ci alhamis ya non ya dale waru bisub kerok la jëk fe ñal xaar bax ngir modu njaay ma be la wolu ci mtax won ko asiru ne ko ya may sere damay liggey lema delu ci jeri يوم الخيام ما يرم أهل البر ما تخدم يرم أهل البر تفيق بما يدلسي دوفي فاتو دنا لا فكان دار للا آياتو بسوف كراوك لن كدوغل غاي جيري مجام دكارو بامبنا مجيري
علمني رحمن في سفينة بأنني قديم في المدينة في ليلة الجمعة لن كتبل إني بلندم نون يلا كلامبل ملام مدج فقبر أغربو نتج كفوف دم مدج فأغربو مدال جبل خبل دال دي كبر نينا كروك من لسجون غير ترتر جانغ فسارو بقرة إمراني جبريل تجيني أكبر في القرآن أم نفا ياري قدل يكل نانون تلو جلير يالكو كنانون نينا كروك جسنا فسن مام جارا نينا كروك جسنا فسن مام جارا مديكو نياك ديكو دولي دارا نينا كروك جسنا فرسول الله مديكو لالديس كو خام بلاهي kwedili la jël serigne mor pendo mo fekke won waxtan wa kérok mok banda ndjol makana ko khalamal saba mutu dam satali la khitaba nena kérok gis nena kérok jibril mikailu kasa kasra fi al asrahilu ñona ñu be ngir baga alak nasrani ci xéte alkanimani rani lila bana cha wayewa afautu anhum lalu doyna kharwa isa sakartu salikal mabita wa salikal lamira wa sabota tarat ila aljati bil armahi nafsin walakin sab anil mai tubabawulko bole ko sandarma butud ibra bint geyngir warma mu bolé ko soxnam su tud ana fay mu di ko togal yalna yalla xey ko fay borom ndaram dakaru dali koy wolu bu tud capitaine su janan ko molu rek la don bëgg jaar ak non ya ngol makka ayé ko mu jégal non ya magna koy na la tek yu dafiw ani lesina amanu ya sabiw cheikh bamba حسبي الإله وأنت لا إله إلا الله ليلا بامبا مساواخ فنجاريم ما وايكم من ميسل أي جلارم بسيب كراغ لنكو جين فوفا يوبو فنين مفك جين دي بوفا نبالكو جين دي جتلين بابا جين دي جملنا هرمو جيس برام باسي تون يدالي فيبر ساندرما mi xonti gaynde ga mburo ak tandarma ba mu ñewé fekk jëriñ bay julli ñalor ga wa fa kanamam di mulli mu dem xibaar ko kilifa ng dakaro kero ak borom dar di mer mer la waro ila nabi wajhatu qabla fi dakaro sigren bi xat ko kibal makaro ila nabi wajhatu fi dakaro sigren bi khatko kibal makaro ni daliko yobu ci men mbed bole ko yekuñ yafal way fadé mbed manon ya dañ ko garanté bisib karo ro galabur garanté cheikh bambane bamu tebe jëm ci ci mom wutew lak boromi laf amul ibum bamu ñewé ba jup ko faf narmelo خاجن فلد فكنم جبريل كويد لي يرج ساو سكور كنتيغا خامني غوغو غور امات غور نينا سودون ولي فاينتو كون مو علاك لين بخرام يا غانتو نددال يا الغاينم غا مورايلو انام يا مصالبل فرعون خطيون وانون لبل bañam yaray nonam ya cheikh bambane molen joxon botam ya bisib kero lañ ko dal li kabla la bay tugal ñune koku magla ni rew lak serin singen da sanki mbollem ri jali mo ci gën dim pank ñu dal li teral senegal fa wahba cheikh bamba toglo fa sambala ahba bam sotale la tabbi
Wildin marinaw mo gana gaw ci gal yi mel ni ganaw bisib kerog lañ ko jalax mu wey geej mina ko le nga sanko ngir da nga ale bamba ni len fudul fu yalla nekul mbalu ngute lola dalla nekul ni dal di koy duggal ci yawma sabti mu jam kona kri ci ko ay parti kerog la fuk ak ñaar ci rakke gam ramu na jeri tabi geje ram ko musasiri la tabe mbexma kerog la mot yasiru nexma dalli defar asma'u ahlul badri fiñe sama'u ijajin fil bahri gay badrayana ko do fatoti wa inna ma lahmal biniyati maut lesina kabadoni badalu min maut nafsiya manani jadalu rafaqani jibril suaisu min wasa'ib albarah fi lusuni waj'al mashri misla ajin waj'at fil ajri wal yumni wa kun fi tamat waqtum yal yawma bijail asimi أقيات الأبدي وبترد الرجيم واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لكل نجس واكتب لي الأم الثواب وأمرة وليكن والنجي واكتب ثواب الثور والجوار الحمال وليتيب داري واكتب لي الأمانة وصلى بالانسلاب الرب والفلاح واجعل مكاتب تقوم أبدا مقام آج وجهاد للأداء وجلوك الهجهاد وسلوك وردي جملة الملوك وجلوك الهجي وكالجوار والنجني بي من البواري وجعل منامي كالقيام جرى والتقيني دنيا واخرى مكرى وجل فتوري بي مثل سيام والتقيني بانتفاء بارام وجل مماري شاعرا وباتنا لتيبا ابدا سكورا خاتنا الى بيت لدى مخون في البحر بامي دفر اسماء اهل البدر ما تحكم قلبي سبتكيم با جهار نغا اجنغا امرا امغا يولبا واجتا لمن بدف ارتدى واجتا على مخالف خادا لدى فاخوان كمت لابو الفوسين لولا يا ورال مغل قدونا ميني degnul maneti layoni gege njagam yero jawabu bamba gege kerog la doylo yalla tekke mustafa ñu may ko yolu dem ba marwata ak safa njol makka may ko daraje isaba iblagu bamba jublu moy kaaba rasautani aja ilahi tayya wa sawra wal jawara fika ayya كروغ لبام يبلو قران لمان والاسلام والاحسان خليفه النور لسان والكتاب اسمع لخدمه لدى اهل